الناس لا يعلمون سيبرام من يقول وخال يوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم ميغا خامني ياو لاي واخ نغا دي لين واخ تسوما لا واخه لما لاي واخ دا نغا لين كو واخ دو تي فو سيات لين واي ليپ لوما لا واخ رك لو ميتي ميتي نغا واخ لين كو قول نغا لين واخاتي نه ان ربي سما بروم يبسط الرزق مؤيات الورشك لمن يشاء وتي كوكو نيه مو خم گم نكو مو خم گمكو ويقدر موي قوم ورشك تي كوكو نيه مو خم گم نكو مو خم گمكو ان توسعه الرزق وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثره الاموال والاولاد دليل المحبه والسعاده شبرم ياتل ورثه جيمي ياتل ورثه اقتل جيم كوي قتل لول دو تتل غرمم غوم داف تي كيم كو داف ولا مريم مري كيم قتل ورثه دينا ياتل ورثه تي اب جليت wala bok ci biyeufur ak moykat waye dina qatal wursak leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sop wala beug gula yalla tabaaraku taala beug yalla dal ya musdir rizqa moy yatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yatalele sa wursak sa diina yaqul xagn la ko mo gën ci yow bo xamé né bu la ko xagné sa diiné yaqku jox la ko mo gën ci yow motax ko né lu ko way lu ko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xam fa su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek né gor gorlu fas yéné liggéey ci aduna ba melni du fi jox waye liggéeyal al-akhirah ba melni suba la fi jox kul waxal ni ان ربي سما برام يبسط الرزق مؤيات الورثه لمن يشاء وكيكو نيه ويقدر موكاي قتلت ولكن اكثر الناس واي لاپ تي نيت ني لا يعلمون خمو ني لولو خمو ني نه كو يال كوم نيه من يال كوكو نيه كون مو ياتل الورثه دم با مو قتل كو واي تيكي وول ني كوم جوخ nga barale yow la beug kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yooyu beneen mbir lay doon te it tabarakallah ñu baree baree bari ci nit ñi seen am am demewul noona ci teewul suñu borom tabaraka taala bëgg reel mu ne wa maa amwaalukum bi caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum bi caagee ne it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele عندنا فنيون يالا زلفا بنين فس تي يالا نانا بولين ياكار ني علال اك دوم مولين دي جيجال يالا بنين فس تي موم لو علال باري باري باي مونت سسل نيت كي تي يالا لو اي دوم باري باري مونت سسل نيت كي تي يالا الا لو دوت من امنكو گم امي دوم امي علال تي گم وعامل مجف ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef ju bax yalla neen lolou li meuna jegal nit yalla man nga ñak ay dom ñak al gem yalla jef ju bax dege yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jef ju bax do jega yalla kon do ma ki alal mom du mom mo lay jegel yalla lela jegel yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé do ma ki alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef jef ju bax
donte am nañu doom yu